رلي بأني مولا تعالى لشي ربا فؤادي وأخناني وأكرم بي ربا مين غريت اليوم عبد النبي هدي من دواما للي شفتاره إبا بي قد غنيت اليوم أبدا بشكري وأبي يقوف العار والنار والشعبا نبت لخال الله عبدا مراتلا لسجر الاكيم ان جنابي اذا صبا اراتلو ما دمت ايا واتيه وعندي بي ابليس انا متي دبا اليك جاي وهو مخن وعاشم دول ملك ثم الحمد والال قد صبا عليك بفضل الله من كل باتل وفارق تدبير بي دفع وجلبا رليت بي ربا كريما مكرما وقرعن الإداء والحرب والبهر والسلبا أحكسائي على المولى برادي سوي الفراء ولي وجو مالا بدبري سلبا نغيتونا رتا لتوبى باسمي وأودت جسمي وأودت خلبا نويت نار يا لتوبى به وعودت جسمي وعودت خلبا إلا الله والمختار يا جف من مالا عباداتهم اشياء نور بالورى قلبا مرامي يحييني إرب مقدم خديم له ملك أو سرق الخربى نجاتي من الله داء والبهر والبلاء خريبا ويدا من أفيس الملا جربا فدعني تعالى بعد ما كنت عالكا بجاي لسي قد سينا الأم الخربى أناجي في الشر وجير وأرتجي فلاي وإشلائي بألا وتربى سللت الهولى للأدى ثم كان لي وكانت الكتاب الأبو يكفر الكرباء سللت الهولى للأدى ثم كان لي وكانت الكتاب الأبو يكفر الكرباء أداني بي ربي وأهدي بنوره إذا زاء ربي سوي البود والخرباء إلهي إلى طوبى يقتني وسلما وجدت امتنان سمو من تربى لك البر والبر الذي قتني لأوف في البر أو للأمن والتكرم جنبا قلوب إذا قلب إلى ما يشعرني وببشر الأخياء والتكفي صنبا رجوت فراقي ثمة جملة الإداء ولغيا إيالي منك يا من خلى الأرباء يغلبك هولا منك ربي قلوبهم وليكن بكن ربي ولي واسي شربا كفلا علي اليوم يا ربي بالمنى بفتح وفتح يخجل الوبل من صبا إليك ولي المختار رياجة للقضاء وبسنة بيلا أياما وخطبا ليسرف كؤوس القوم واستثني بها ووسوى قبل المسيار بوالحبا ليسرف كؤوس القوم والتسقني بها ووسوى قبل المس يا رب والحبا سلامي بالمسباه أني جلوتها علي صلاة من كعب البيا حبا عسلت بي كبري ووجبي مرابيا علي سلام منك يفيني القبا لقد شفت لي في البر ما كنت أتجي بجاي لسي سيرته قل والإبا ما عوت بي عيبي فقتني من الهدى إلى إخوتي وجرجو إلى ناتبا ما عوت به عيبي فقتني من الهدى إلى إخوتي وجرجو إلى ناتبا أجرت لسي قد كان يرجو إجارة فصدوا الإضاء والإلموتة الأجبا حديث الذي قد كان يلدي جهله فعنوا سبيل أسعار يا رب والأجبى لك سجر وللوال والأمن شرمدا ولا سكلي في كونك الله هو ربا حجد لك عبزين وسجر مسنيين
على المصطفى محمود وذهبي مصبع أجرت لك بالشكر والشكر مشنيا على المصطفى موجوده نحوي مصبع يا الله يا رحمن يا من أغسلني وزلي بتسليم على خير من لبى يا الله يا رحمن يا من أغسلني فزلي بتسليم على خير من لبى يا الله يا رحمن يا من أغسلني فزلي بتسليم على خير من لبى بصيرت فكن لي بالمخافة وآلي وأصابي من أخجلوا ليس إسقبا أنيلوا صواب الله في كل قسوة مع الأب والوان والقرب والقربى أجيادهم الأحمال أقل وكل أم يبزروا المعيسى أين الحربى عليه من المولى لا أنظره مكن كما فسوأني بأخيافهم تخبى ليجعل بهم يا مالكي خير مخرج وطيب وسلم ومنن وتزيد رخبا لو اكتب صلاة وسلام بهم أنف وأبلي بهم يا مالكي طيب الجسبا نبت الذي قد بتوفلت بدلا وجدني الإهجاب والكبر والكسبا نبت الذي قد بتوفلت بدلا وجدني الإهجاب والكبر والكسبا أنني كرامات وكني بالانتعاء بما فاقسني والتسكر لي صحبا مجد يدي يا مالكي راجيا لك خريبا منيبا أنسا وصفي رهبا مددت يدي يا مالكي راجيا لكم خريبا منيبا أنسا وصفي رهبا نبذ الأسى أني فجدي بأوبة سريئا بلا كد ولواتي لهبا لك سور سيرتني خاتم النبي عليه الصلاه منك تهلي بها سحبا دعوتك بالمختار بالآل كلهم واصحابي يا من كفاني بهم سسبا نفيت بهم اني اساس ما كنت لي فلطيب رجاء ولخالد قصبا كبيت زويداني زاني وأدبره فرادة ومثنية وفنيدي تغضى وسقت بك اللهم سخ لي مراقبي دواما بجاي المصطفى وفني كعبا لو اكتب صلاة كلام الجاله وعسابي وجن بمسجدي رحبا يبشر وازني لسي خادمي الى دعائي فبصر من اعتاد ولي النهبا يبشر علمي بكونك قادرا على كل شيء لسيوقني النقبا يبشر علمي بكونك حاضرا على كل شيء لسجي وفني النقبا اجد وسي وادي فيودا لك الكلي وكل فيولاتي ولا تدركي شكبا اجد

وثقت بباقي خائن القادر له وعلي وجسماني وليقبل الكسبة عديم لو معيث إن قع عبادة وأرجو حبولا منه هتورس الوسبع جعلت كتاب الله إذن وأبتقي بتقلي ما ستشار لي أبا علي لربي دعني تقيل يا أيدي وإني إلى خومي أغبي أبا لربي أمني ثم شبري بالأنتاء على عجل صدري سرخاياتي إسباء لو جل سري بدأ لي وكان لي ولرال أهدائي ناوجاني بإسباء نجوت بإستلاء من صفوة الهداف ولرالهم ترن ولكرم جنبا أخاساني الحنان من كيد من خلا وساركنا الخل لي بهما يلبا أعذاني الحنان نمن كيد من خلا وساركنا الخل لي بهما يلبى مدادي وأخلاني ولوني وكالكيدي وجسمي لمن لي وجال إرساء الوهباء مدادي وأخلاني ولوي وكلكلي وجسمي لمن لي وجاء الإرث والوحبة نويت له شكرا كثيرا كما أما جنابي وأستكي يوم الجوال أحبا لو جلت لي إسعداني بفلي وجاي لسيمتي لو صار لي ألبا لو جلت لي إسعداني بفلي وجاي لسيمتي لو صار لي ألبا داني إلى داري سلامي التي بيع أناجي بشكر التي طيب الأقلب نفى أني الشيطان والله بكيدي وفي نجاة منهم من أمتي دبا كفاني أفيس خائر مانئ أنا سكوكا ووسواسا واني إلى سبا نويت رجوع أنسى صلاة مسلما على المصطفى ما هي لشختاره إبا صلاة وتسليم على المصطفى نبي مع الآل والأصحاب ممن نفى إبا يسلي بتسليم ألي بآلي وعسابي رب هبيس كفى كبا ريم شكور أرتقي منه رفو إليه مكاتبي وأتم بي ربا ريم شكور أرتقي منه رفو إليه مكاتبي وأكرم لي ربا أصلي بتسليم ألي لوجه من يسوق به لمحتمالي كما ربا أصلي بتسليم ألي لوجه من يسوق

ملا زل كلام واس وما هوات يخليك يا لام وجادك يوما يا رمان مرتجيا فوز بما شدو في دنياك يا لام أنت رعيم الله أرجوك.

ليش حد صدر يكمم حد تزرني للجنات يا لام عند العزيز الذي أبغي بسديه إسأل يغالي دولي تكريم.

عدن بالبذل سفيفة جلوان يا لام يا بار يا الخلق خط لنا فدو ناسا وخلي

أنت بهن أدلالي مداشي أرمت يا لن خبلت يا خبل لزوالا صرفت لغيرنا في أقل أقدار يا لن بازت يا بازت أمل لي بريدا فاذكر

عند المحيط العجيب لازم تسعده خلال محيط مائي بلبيك يا لام عند المحيط العجيب صلاة

لبن عجيب بنياجي للفكر يا لم عند الخبير لاجي عاين تخبطه وخد علي من كاهل من غايب يا لم عند العليم لاجي سازغت جملة ما لم ترلحم إلي خير دار يا لام عند العزيم لاجي بان الثامته لغد بيل الناجي من منك يا لام عند الخفور لاجي

لن وليدك تجاني هذا يا الله عند العلي العلي عليتني أبدا بخير ما كلمالي عللت يا الله عند القادر العلي بانت كبادته لغوت من كجابي للاجر يا لام عند العجيب لاهم عند العزيز لاهم وجهد في عباد الى سوايا لده ولولا يا لام

فزادا في زابخين بي فلمنك يا لام يا كرادل يا دار نزال داب ولا ذنبل الجنات يا لام يا ظاهر ظنيا ما مول مرتليا

مجال فاد ياسر فسكر يا لان عمي بعد لقايا ولي ما سلاتي خير البلايا من فليت يا لان

خذ البدائي بالأجر يا لام إذا دوم ليايا باخي بخير دم ولوب خني بكيدا بلاه يا لام.

الله وجاهد لسمانا وخاف تبما أباه يا لام أنت صبور الله وجاهد لسمانا.

ثم دا مدى لنا الإسلام والكفر مع وبين سيئتي لكل شمعة لكل شمعة يقود بي شاعر والبادل من أتاح لله في كل زمن يقود بي شاعر والباطل من أتاح لله في كل زمن قدمة عن الأيوب بأشحبات والاستقامة وصفا وعبار كل رقبة من وزار الحر كل لمن قبا خدمت وفوق كل رقبة من وزار الحر كل لمن قبا محمد سالو لم يعد في من مضى وحبدا لا يعد محمد النسير لم يعد في من مضى وحبدا لا يعد أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد لو سعدت لو براء يوم لست ولد صفاء والنبي والرسول والخليل وهو الحبيب

غير جمال وشن القدوس عن خير كمال كون نبي المنتقى محمد خير الورى مختار إن شمد بالكتاب بلا محادات ولا إتعاب لقنيني تفسير وتعويل مخني لدي خلدا تنويلا قراءة القرآن للجنان لجنة تعبد جنان رفعني القرآن رفعا قفلا زوت قدمي فانقفلا أتاني يا شجر الأكيم من جاء بي حقب الرداء فانجعل إذا قرأت أو كتبت أرولا لسفرا ما مال تخولا إذا قرأت أو كتبت أرولا سفورا ما معا تحولا نجاني المنسل بالقرآن أتخدمت مردا سمعني ألا أقل أبدا ولا أخو إبي ولا إله إلا الله لو

ولست بوالد ولست بولاد يا رب كل والد وما ولاد أقفيت لي ما لا أكون لي عاد يا باطنا ليس له كفان عاد أبلي بأقي قل هو الله آد إباد فرد غير مخن منتحاد جارة مسن بكر جال الله يا دون سيح بامب بسم الله Cheikh Bamba Chine Falang Yow ya kadi Djubal Te djublu yalla Motax ngam garat fa Bourba yalla Bourba yalla Bourba yalla

0: جنب بدنا قوم تريخة تكفي المريضة من المريض وأنواع الغرورة
1: قوم
0: تريخة
1: تكفي المريضة من المريض
0: من بمبننا قوم تريخة في المريدة من المريض وأنواع الغرورة سرين بمبننا تاريخهم خسر

سرين بامبانين من توبة خديجة خفين رجال لا إله إلا الله إكسارو أسرين دواما بالخناء لا

0: وسكري
1: ولم بدل مقام جريجم
0: بالخلاء
1: ردا حليب الزمورة ولم بدل جريجم.

0: الدري حتى ألغى بلا خيخة وانت
1: بلا وتسني
0: Serigne Bamba nena wa mi la wa si

0: من لواسي من أجواء يالدر حتى في بعد الخيار سرن بامبن نوارون خطون وي ونن لو يا
1: لا لا لا
0: الله بابا ابي زيد خلفي.

0: وري رير كغلير يربو تابو
1: إذا أعلم ما بين هر المين لا أعلم ما أعلم عبيد هر المين لا أعلم أعلم عبيد هر المين لا أعلم I'm a big old man.

0: murid kok aja kaum nyenala kata ya Allah Loka chaka umye na la khataya Wanima ahdama do khadama Ganyi kutip julit Loka chaka umye na la khataya Wanima ahdama do khadama Wanima ahdama do khadama Katsani khawlati wakabu umay Kafi wa mamil jamila ikhatakar Kafi wa Asayad astaghfirullah mimma lam takun kasabar Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama Kafi wa ma kasabad fi mablagh al-ulama لما أقول في إسعي مثل عدل الخلاسة
1: ولما أقول في إسعي مثل عدل الخلاسة
0: أقليت أنفس نفسي ليلة في الخلاسة أستغفر الله من نفسي ومن نفسي
1: أستغفر الله من نفسي ومن
0: نفسي وقاتري والأمور وخاتري والعذار الواقع بيتهم وخاتري والعذار الواقع بيتهم وخاتري والعذار الواقع بيتهم والإرس والبغل في الأموال بسطايا لكنني تبت للخبارس أستغفر الله من تبي ومن تمايا
1: أستغفر الله من تبي ومن
0: تمايا ومن تعاوه لأعلى أهلة الصخمة
1: ومن تعاوه
0: سقمي ومن تعاوه لعله لا تلسقم
1: ومن تعاوه لعله لا تلسقم
0: سقمي ومن تعاوه لعله لا تلسقم
1: ومن تعاوه لعله لا تلسقم
0: ومن تعاوه لعله لا تلسقم
1: ومن تعاوه لعله لا تلسقم
0: الجمع المال دارك أقسم درسانا نني ومايا
1: وأقسم درسانا نني ومايا
0: كسا وإندي كسا للأجب وال أستغفر الله من خولي أنا ومايا
1: أستغفر الله من خولي أنا ومايا
0: ولي وإندي ومن سني ومن خصمي
1: ولي
0: ولي ويلي ومن سني ومن خصمي

0: الليل ومن صلي ومن خطرنا قسمي ولوئلي ومن خني ومن غرنا أربعة من القدرة اللي نساء لكن رجعت إلى الجافي النار
1: لكن رجعت إلى الجافي النار
0: خادا لخولي لما تنب خوفا استغفر الله غفرانا يؤمننا
1: أنا

0: الدم من المخافات يوم ظلوا ندما
1: من المخافات يوم ظلوا ندما
0: الدم من المخافات

يوم عاشر والندم ندم من المقافات يوم عاشر والندم ندم من المقافات يوم عاشر والندم ندم من المقافات يوم عاشر والندم ندم من المقافات يوم عاشر والندم ندم من المقافات يوم عاشر.

مما وقد استغفر الله مما لست احلم وما علمت وما عرفت بالقلم وما علمت وما عرفت بالقلم وما علمت وما عرفت بالقلم وما علمت وما عرفت بالقلم وما علمت وما عرفت بالقلم تنام عيني وقلبي كل أثم فإمتي لمعالي خير وركناته

0: sati wa bima itumu tasimme
1: wa ya sati wa bima itumu tasimme
0: لخلتي وخبلتي العبد من أسباب ذلتي خادا لسا قلت أوابا لمن لتي أستغفر الله من يومه

0: ومن خدي قبل أن يبدو من الأدم ومن خدي قبل أن يبدو من الأدم غني كروك يا بسبة ليومي مصدعيمي لبلاك والمما
1: ليومي مصدعيمي
0: Sengamba yaulan fayakar liyomi musdai lablaki walnama
1: liyomi musdai lablaki
0: Sengamba yaulan fayakar liyomi musdai lablaki walnama
1: liyomi musdai
0: Ahmadu Bamba yaulan fayakar liyomi musdai lablaki walnama
1: liyomi musdai lablaki walnama
0: Love.

0: يكافئ مزيدا من أفد أسر ثم صلى الله على المختار من المدارة
1: ثم صلى الله على المختار
0: الذي فلو باق ثم صلى الله على المختار من المدارة
1: ثم صلى
0: الذي فلو باق ثم صلى الله على المختار من المدارة
1: ثم صلى
0: الذي فلو باق ثم صلى الله على المختار من المدارة
1: ثم صلى
0: سرين فلل بروم ديندي باق ثم صلى الله على المختار من المدارة
1: ثم صلى
0: الذي فلو بروم ديندي باق ثم صلى الله على المختار من المدارة
1: ثم صلى
0: فلو بايو من بروم ديندي باق ثم صلى الله على المختار من المدارة
1: ثم صلى
0: مدوبة خير البرية من بك ومبتسمة
1: خير البرية من بك
0: سرين مصمبابا خير البرية من بك ومبتسمة
1: خير البرية من بك
0: شيخ مصمبابا

من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

الشرك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كفي نك نك تمن كون نغا فجر تجولي

0: سجننا سعيد عن بريتوبا سلنا على القرآن ميجو موسى أقام بيا إلى نواه
1: Sayin rek batin serin sal nongi la koy ñaan ba abad.

0: مخللاتن تطلقهم عارك يا رمي خلبايا أبدًا عزيزا وخلت أنك أدبايا
1: وجبت قلي إذا أكون بي أبدًا عزيزا وخلت أنك أدبايا
0: إليك واجعت وجئت يماني أستجين كرما كرما يا ربي دحوايا
1: إليك واجعت وجئت يماني أستجين كرما
0: ما
1: فاو
0: نا كرامن وجل كتا ابا كافي داري بي مر ايا
1: واو واو واو نا كرامن وجل كتا ابا كافي داري بي مر ايا
0: كنا غنا سما كر لي جاري

0: نغاسيرو ما يونو كي جمي كانو يما خيخ ما لا براري ناسيرو وما لي لخير هول مثير يثيري بي الجذل لي هادني لا كريم علينا روم يثير سقري بأهلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وأسفور نسوري وتايدي ويسير لدني دعا من الواسع الوهاب فهو النسير اميري لدى سيري ومفتي وسيدتي خديما له وهو الخديم يمير ايان على لا تذكروا من على حكمة المفتاد وهو يجب صاري كوني ابتسلات وحده قديما لخير الخلق وهو المسير يجيرني الكافي به من اسعد ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا لله يسير شهوري وايامي حدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو سهير ستوري في دارين مدحي محمد بنصر ونصر وهو نهم استاتور بزوري كتاب الله وسنتي التي بها جميع معنى بزور خسوري خلف والاهل اني تعبر خدمه الذي انه مدي وخسير لا لهم تعيبا لهم من الذنب والآفات وهو غفور لو تبت من عيب تفاتي لغيره ومني لو أهد علي الأمير لو تبت السابين وأدعو إلىه ومني لو أشعر يدعم كثير فجهت ببثر منه أبغي ذكوره عليه سواء والمكوز عبور وفي الخلب من غلوانه ما اوكنه لنينا به ان الصدور عبور لمولاي حمدي راديا ان اساكرا على السر سر والخبير خبير رديد به ربا يزغر ما يسعى لمن سعى بتيسيري وهو قدير فاكرم به ربا نراني الهدى وساق المنادي والجناب اخير خنيت به ربا وليا يقود لي مراني ويني سعى كر وفقير اموري لو فهولت والخلق طيب قريبا لدى الاداي وهو بشير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وتعبه في البر حين ادور القران بين ولله المشرق والمغربين فإنه التول في السمو جلاله إن الله واسع عليم سنتبع لكم مالك له شرق وخرب وهده وكساله بر وبر يكمل في رب الكريم يا موم تنقي موم صوي موم أسماء موم صوف موم خبلي كان وكن أماني جيد مفاجم ما وجم وكن خلفي دفع الكيار لكي جبور bokun wasati neel ci digg bi ni waxtan yow mun la wote ko fi yamini fe dama ndiyor simaare chamon yaara jaay yow aji yakal so ku nek li ñeel ma ne yalla ni ma doxandem rasulullah ni ma doxandem ahlu badr ni ma doxandem sahabatu rasul ni ma doxandem alquran ni ma doxandem
1: rabihi kitab walay wal mutara nabi wa habu fil barihi nabu hakibuhu وهو بطيبة وإني له جار هناك يسور أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وبالخلف منيم رلاه سرور وخاطبته في البحر السير ينتهى الله والمختار وهو منير نبيل داتاب لينصاهنا وأنت بمديك الثلاث الجدير فالخالي خير أولى الداليم أن بما أهوب به للبر أنت النذير فالخالي تهجيل أو بيب منيتي فساك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما ما زال ولا زاد نهم بدور ومنه صلاة ما سرى من
2: إليك يا مناك الكريم لنا بحور أرضني أرضني يا سيدي وجيلتي
1: هنا وغدا يوما سماء التمر اخزني
0: نغ ما ديملي اخزني nga delu ma dimbali ya sabi wajaram sama wasilati de sawiru ay hona bi xad na gal nak yama sama utamur bis bañu rek jant bi dindi bindi wi dindi asama wi tariko daji soosi buddi garabi ngati geejji mu kelo gi
2: aresni
1: وخذني من الفجار والبحر عالما الا البر والابرار انت البشير فبشر
0: سوي الاسلام بي هاجلا وكن منيرا بالاسلام انت منير صلاه وتسليم من الله سرمدا
1: على خير من تسكى اليه الامور
0: على خير خلق الله
1: طرا محمد سفيه الذي كل يقي وينير ما زال
0: ولا سال اسدل داما سري سبياني كل من سيجور على خلي سديه رلوان ربي
1: كما خارنا في الخاري حين يسير على سيف الفاروق من ربه ريلا
0: كبير كما خطب
1: وهو وسير ومنه لسنورين أبخير له كما فاز بالنورين وهو سبور على والد سبتين
2: أثنى رلان كما بادل أداني سيد وهو السهيم على جملة لا سادر ونور بهم
0: كما جادوا من جاد بسكفور بهم ارتجي من مالكي نكره هلا
1: سرسرت بتسليسي حين تجور يسنونني وقت رادي لديهم اخيرا لهم والكل سمع يهور
2: يا را
1: جل أسير أسير إلى البر والبحر هادا
0: ولست إلى الفجار يولى أسير مسيري إلى الوهاب
1: جل جلاله ومعالي لا خير كريم مسير تمسكت بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصال فيه ينور كما شرت بالابل
0: ما يجفن
1: jaxon na dilal li ci boum go xamni matini morati len du dag do yaram ma melni gade ngeeb to abi dima boute mbay ni ko njowani ko day defey damay wat waye tak amil hurwatul wasal boum ga nga japp ci yalla japp ci rasulullah ma nga ci digbi ni dama boute mbay len la wat damay len xol rek
2: tamasabtu bilal matini morati len وبالهروة الوصالة يا نور بي سرت من ربي لرب الموهدا وعول النسارى والبهور تمور هو الكنز والكبري توسال لي هنا بيتا تزي نار حدا وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للغديم يميل كتاب مجيد من مجيد مجيد لعبد مجيد للكفور يلير
1: لتامو تفتل نانو كتاب كير يالا بي كير بي بوب دا تيت يالا مي داف كير بي تيت سينا جبريل مون كو يوني غا تيت دي ملائكه رسول الله مي مون كو اندي سي بوم غا تيت دي سي جامي موتا كتاب كير بوبي كريم اكا تيت من كريم توكي تي كو تيت من كريم مكرم كو تيت بي كوندي لعبد كريم يم سي جامو تيت بي كتاب كير مجيد اكا مغ من مجيد توكي تي كو مغ من مجيد كو مغ دي كو اندي لعبد مجيد سي جامبي
3: سفر بن فزن جنة سفر بن فزن جنة سهست لي رب البرية البدن سهست لي رب البرية البدن أصبت قبل من قلوني بددن فديتني فديتني ربي بسر والن فسطاني عيداك بولن رفضت ما سهار لي وما بدن من منورة بفادل العدن باركت لي باركت لي في من جلا ومستكن وظاهري وباطني فيك سكن ملكتني ملكتني ما اخترت لي سسما وكنت لي بلا انتهي بلا من ساقيتني ساقيتني من بك بك اخترا صافت جملة قلاتي بقرن سهدت لي بما كفاني المهن يا من لفلكي بفيدك سهن جسدت لي سر النفاس الفتن بقل فام
4: وجبت بر عبد الله

المنى ولي قعد إخلاصا بي قد ما سبين ولدت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صان لنهي ولدت خديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما صان لنهي ولدت قديما في امتناي وسنتي عليه سلام الله مهلي يصاف اسمين وما كل سيل من وسعي ورتبة عن المصطفى في خلق الآيس الهلي وجيه وسول واصل واسع شاب بمخنان الله أنقص وسيم رواب وسيل وسيلة إلى خير رب شكر وقت ما لم وبي الكريم وايد مهدو أتى سوانا ساخس وصل نوسفين ودادي لربي والمخافة ويسبه ومن أبوه والله لي كان بالأفير وسفت بباك سر فاد النوبي قديما لخير الخلق بالمكس وسفين أرومور لمن كل يادر يغلوه لأصاب من خلبي أواهم ويملون إلى أرلان سهدي النبي خايد لهم سرورا متيا تخدم مديا

Nathan! Nathan Samuel! Nathan Samuel! Nathan Samuel! Nathan Samuel! Nathan Samuel! Nathan Samuel! Nathan Samuel! Nathan Samuel! نويتو دوا ما سكرو سكر خادما لخير الورى نعم الأسير مسينا نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبيب مشرو ليس يولم نجيم قريب ساكن وهو ساكن.

نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبيب مشروع ليس يظلم نجيم قريب ساكن وهو ساكن سيء ولا سمو وما ينفو مسن نسيب نسيب سواتا يا مقدم هو الناس والميسان نعم الممكن نبي لوسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المؤين نبوات قبل البنايا قد انجلت لو سقينا الجد في دين يحسن مجيد مجيد موسل من لو انت مالا ومفلال ومهلم ومهلم لبالي ويبقاي فبسيطنا أنا بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجهر لي بدا خاد لي رحمن سدان ياسين نويتار الرحمن في خدمتي لمن إلى خير نهي ساق من ليس يسكن نفالي سوى نبينا بلاه سدا وسيقا إلى خير الذي يتكاهن نال وايد الخير وعني لدابه فرادي ومسني أكبر سملين نبلت به أرلا أسايد أسفاد علي سلام خير مغنين يمكن نسافات كل من الأفتاهات وسنات إنساء ربيه بينا نسلت بكوني عبد ربي خديمه وسافى بأمي ودار الموتن نويت بما لاختير شكرا لخدمة لخير ورا نهم المخافى المؤين كتبت وكل ما رخصا بمسرك وقابلة رب النسيب توترك كلامي ونياتي وفيل التوجات إلا من كماني صواب الروسك سلماني من جملة لنا ولي خاد أهبابا بهم أسر المسكاء كتبت وقدي سكر ربي مخاطبا لمن هو أنك الكليسة سالا كاي كرمتا وفقت الكل يا خير مرسلين عليك صلاة تجيبها أخجل المسكاء كسبت بجانا وارسلتنا مهن عليك السلام نعرف يصدر البنكاين قروبي يا مفتاح واني جلوتا وقبل داسا ستوجه نولفك كسبت كما تسل رجايه ومن قبل خالص اخر من تلقى كسرت بجا قلبي وكل اميته بيتي لسي ما مستكى مستكن اسكى كوسوك تسقيني بأسى بسارة ولي خطفيلا اخجل البحر والفلقى كتابك ديني وهو خلي ومنشين أداني بالهادي ونفسي بإسكاي.

الجبالُ والوايدُ المهنلُ في كثرَ الخلاءِ لو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمن جود لي خادما أخجن الأثناء لك سكو تقديم يا خير سيد لدى الوائد الخار رب ورجنا لك الهم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصنام لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سمع لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من ما سلام لانت امام رفلخت يا انهم طلاقك في الاسراء والكل خسنا لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الاخلاق ما يسلكنا لقيت من الأهداء ما دالنا مهان أرى أنك ليس لسيس بهم فلا لمن يا يقين منك نيل المال دا أتى يا بشير تب والفقر والمهلا لمن خادوا جون لكم ستجرون

صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد المهدی المکرم المسلم المذکور و علی آله و صحبه صلاة و سلاما و برکت یقبیتو فی آخر ابدا ایرات المرایا و لو ختنا کلی خير موسم ولا كل لسابي وقلبي وقلبي وجسدي لبن كريم ما في جل النساء لنا صلى المختار عبد مخدما قليلا به بن فايق الجملة تتليه لو دارم داي خديما مخاطبا ولنخاد في أم داي أرجول إليم لك المجسات الأخرى يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع السميع لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماهي الجميع لك المجسات الخارقات التي بها أتقبل من خير المراجم للدرسين لك سوق سارت بساق بدهوة كمن ساق بدر سايد سم بالفل لمن ارسلنا اياها التي قتني بها كتابا نسيسا بين الاقد الفسن لساني يبلغ سالا دلوم بكم واودع تروي ونفسي

يا انت القليل نيب يا اخر سافين وسرواك لم يخلق باخن اما كنين يسورك مني يا عيسى ما كنت يا مهي فاني برؤي بالبسامات ساتين يسورك مني يا عيسى ما كنت يا مهي فاني برؤي بالبسامات

يود مسايا كالتي لن تعالها مدين لسي ألسمت نفس بسهي يقيني يقيني تركام داي سيد كفاني بالباخي سوي السلم الخير يميني ليا دين خط نوار لن بختمات خليس المدينات ساحتدي يسلي بتسليم عليك الذي نخط به قبلة منك لا هدي برمين يجيواك مني طلعت مسات رياه وسكر الله فخلب في الأيام يسلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصحابكم داخل بانية بالوهي يواصل للباقي بسارات نافين بك الدهر يا ساسق والفل والولي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم داخل بانية بالوهي يبصيرك الباقي بختي كرامة وإن كنت نار للمدينة تسانه يوجي وربي كل ما لا أهبه لخيري بك الدارين يا جالب الوحي يوصيل للباقي بصارات نافين بك الدار يا ساسق والفل والولين يبجيل كلك اليوم مخد وإن سار بلا أراد رساوني يبجيل كلك اليوم مخد وإن سار بلا أراد رساوني خزائن ربي فتحت لي وسسات لخير نفع دنيا واخرى وبرسقون وتي شكرا مني اخ شرفي مباشرا بمتوايا خير ودن يشيخوا خرجت من مايب ربي من الاسى ولا ينتين أهل الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يأمين كل يوم في سور ينفق هدفت لداني وسنسة منطق إلى خيرنا والكل قد كان يبلغ قديم كرالنا كفقد شكره لوجه لسي منه بي فيك انسقوي خطيات نمات بعد توبة لباخن عبدا اللي تهوخوي وسلام يا مختار ولله خدمتي عليك السلام من بيتي قتله خرجت من المتروك بالله وحده وبيله بيهن بليس يرسقون خراجي بربي مكة من خبل أكسس وينال خير الله لنهي موبخوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
أني أبدا وكله أدد أروفي آسي لم داهي لساتد آمين يا باخي لربي خروجي مهدخولي بمنسلي ما خلا ما خد ملابن تسلسلي لو سكراي للبادام دين مخلد على المصفى خير البرايا المفلني لربي تعالى سرطا بن مخاطبا لمن فلو باب لداسي تاقني لقد جاءكم قد جاءنا ما دان لكم من العيش الارسل اسيم المفلني لقد جاء في القران ما دان لنا الا تقادمك المهتل اتاي المكمني لانتا لسيو تيت خدمن بوطن وادام بين الماء والتين ينجلي لكل من الاخيار فالمرتبة وما كم من عبد الله عبد لدى الهليم لكل من السادات يا نورمة ولكن يا المصطفى برية لئن جاء بنا يا ترس تقدم فنالوا بك الحياه من سيت فلني لسنات قد اسلمت كلي بجايكم وتبي الى جنات خير منسلي لكم نمت من ربي سلامي سرمدا ما لا لي ولا صابي يا خير مرسلين لربي لسيدنا لي بجايكم

شكرا له على فراخين بلا لخياس الجول والفسقين فلا وطري لسناك لي خاد كل ما رجل طوابين سوس كورين على الفرخين قلوبو سبيلو طواني سيخد لخيرنا قعداني والله لمسكني يقيم حسنت شكر الله شكرا متيبا وقعتي بخير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم للي يا رسولنا ووصل لا يا ناصر الحق بالحقيم قد انسنا يا جلك لا نفر لخيري سوى من خارهم لي من الخلق خاتم بأهل الخلا وهي جنة بأسان للباخي وأهلا بأقيم خرات وكنسي وجاي ويستي ونلت بها كوني لدى لا يستصدقي هربت بها من موصل كان لبائي وارليت بسكر بالفهل والنطيق خرجت بها عينا ولي نفس تيبت وصلت

يعيني بها عبد الخديم مع الافتيح علمت ويني بالفيولات مبدو بأن البديهة لك دا دهر يردو علمت يقينا من مثل أرش قادر على كل شيء ولي الدهر مصوي أليتك علي بنا بساعة وصل علي صلاة الله نعم المصفون

سنني بكوني كخلقا جملة الحرية ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوت ويت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خاد لسي دهر ينفوت ولومي ويرفعني بك الله وخادها إليا فأنت المنتقى والسميسون إليا

فاعون لخير من لفتأتوي علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المخافة من خلاني يردوي سنا لي سفا مجير مسسس لخيري يدا من خير لخيات السسس سجدت لدى الله داء خبله مجاهدا وخاتيب من أنل ودا كان يتلسون سور رسول الله لخاد المنى وقد كان أني كل سوء يسس سوء صبرت وبلا الله إني ما دسن بكوني خديم المصطفى وهو يفسون سمعت وجهت البهر في البهر خادما لمن أخجل لي أخوت ما كان الفسوي سلامي جلاء المنتقى خلفا انتفى لدى البهر لا والخلسي خلف يخلصون سروفي ما نواجه ما خبل النبي وقل بما فاخ المناسار يتسوى سننت اتواعي كل ما رمت بصفا وربي لخير ساخ ما كان يفسوى سماو الذي ينهو المخافى سماو من يرعى وعبيتها من وبالبسو الأسوى سلام

0: اما كان الاقدار بالله ساره يقيني للجنات باخني بني ادعو وبالمختار كليتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل وصحبه وابتلوا بكل أرث من آسي لمداه بسارات الباخ أبدا ملكه بربي مخجر الملي واليمين ونبي الذي أمسى صابا كيك الخمين وخاتيبه بالشكر والأبساء أسمي مسايا تيا كلي لدى الكل خد جلال ولكنها جعلت أني شهر والنسمي مقامات خير لك الخيان خير ربه مخيابة فلتخرى أنصر تنمي محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام مولى ملوك الأمين محمد المعروف ما عين ومانهم وبالاسم مخصوص مسؤول عن الوسم مجيب مجاب مرتل ملك ندا مبيه ومقوس الى الهرب والهجم مليم جنان جنان مالل مليم ومسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتج ملة لنا جريم ومن جن من سنوب ومن سنين ما لواني بالنبي كل فاسد وتتوبي عبدا خديما بلا خمين من الله رب العرش أقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين من الله رب العرش أقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل أرف من أروف عاش الخسائد المخرجة من متك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سنك وامبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

اللهم يا شكور يا رافع، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واذكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة.

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

عنه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون

لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به

إن كان خميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان خميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد

ربك فاسأله ما بال النسوة. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. إن

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

الدنيا حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر

الحال في العسر واليسر على توالي، وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع، وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

وهكذا دنياي مع أخرايا، ففيهما عن نصرف الرزايا، واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن، وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم جميع

كن عندي باي خلون يلا دوغال بنو بنا نلدار لي فارلو لك جواج يبل بوي ووت بون كواج ندخ كو خمول كان يدواج ادونا وري جيجنا بكان دفاي خين خوريت اغلو لفك ngay mi bit mo xam mu jang

خيله يو سنك بامل ركلنا ام بام يا طول تخوت بولك لندم تريستي لا موجه بيرينين تي تتربخنا يغنا وخنا نكون سولي بانيو لي نكنا تيب فياو موي بديا في ما فياو فافا لخيت جي منام يا رب وسعين كبير نكمن دي لك سيور تنغور ودل

0: fini sa yo noté sabakan
1: fitani
0: sa yo noté sa yo noté sabakan setan dut na mana dara wa malakati nas watrul lain iblis mom dalakoy dakal bam sori qablanti halay la khair ya muin waye nak wajal hawaya tabi'an lima tub sama banex buma ko top muk ci liko neex waye namay top ci lima neex wajal hawa man qadil hawa wa li safal jinan nga xamni day jël le mom doli koko dem fele mom
2: dañ ci wadde
1: manam xamna jawato bu joxoñu bel ko émission bopam
2: bari tok waxandi mam ay té
0: dafa melni vidéo bi sama technicien bi néna mi ngi dugg kon bismillah ñu téwlu ko
3: rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa ja'ala hadhihi alqidmata busharatin wa ladhatin lahu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلتي لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا ربي مسيد لا يريم واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باقي مسيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قلامي قل له تبصيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك الزائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي له قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية
0: باخ باخ نيماكو واخي وان ليغ ريك ا لول موتاخ نيو انديكو ا سيغ شيخ ديغن سيغ مي نيمي جانغ خسي ده
1: لول تو لول
0: ا داي ملني ياو احمد مغنيان باغا خبان اك بي داي ملني بوكو نيو ما شاء الله تي سون بوروم دافال كو تي توفيق ريك ما شاء الله ا برك ديم ريك ماغي سيتان ا فيديو بو داو يارب غا خامني Masha'Allah, nous avons fait ce qu'on a fait. Nous avons fait ce qu'on a fait. Nous avons fait ce qu'on a fait. Nous avons fait ce qu'on a fait. Nous avons fait ce qu'on a fait.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

0: فمن يتم قصد واجب لا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقل في دمه دار متسيما

وصحبه في الحال والمآل. واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم. واكشف خطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم. ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع. واجعل توالي في مثل مرشدي، وبدني صحح وقلبي أرشدي. أخذت ما عني بعت بالثمن، بلا إقالة أطبت للزمن. لك بلا شكاية مني شكور، يا من وهبت لي مرادي يا شكور. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم. وحركات يجعل والسكنات، لك أحب من جميع الحسنات. بغير آفة وغير كدر، يا ذا البرايا والقضاء والقدر. وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير، واحمني عن لوم. وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق، في الحال والمآل يا خير رفيق. وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا. وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه. وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قلت للمرامى. وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا ولتزد بالأكملين. وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري خيورا يا سميع. وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة. وشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وجد من حسدوا. وشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وجد من حسدوا. وشغل عداك بعداك وصرف قلوبهم عن در ذي تعرف. وصف قلوب المشركين لسوى در الذين أحسنوا معا سوى. وشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر. وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب. مع سلام جالب لنا السرور، ولسوى جنابنا يفضي الشرور. على نبيك وعبدك الرسول، من ليقاد منك رب خير رسول. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك. واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك. واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت الخديم. واجعل به خطي سرورا أبدا بجملة الأملاك يا من عبدا. واجعل كتابتي لديك باقيا وصالحات لا تزال ناميا. واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء. واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون. وصلي يا رحمن سرمدا على
من العلا قد تأبه لمن علا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم يا من فؤادي ويدي قد جعلا وارفع كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لي اليوم وبعد اليوم بما به قد بشرت بشر القوم وجدت لي اليوم وبعد اليوم بما به قد سرت بشر القوم بلا أذى ولا لغى ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وقدت لي في جملة العادات فوق منى عبادك السادات وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله للتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليقدت فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم سميا صل صلاة مع سلام لا انتهاء لها على من قدت لي ما يشتهى بجاهه العظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحو بلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظكم واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسش يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكوري إلى الجنان ولي أطبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لانقاد منك للجنان الأفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا
يا من له الخلق مع يا من على صل صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقدتني لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقدت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجزبه عني والديا يا من به أمري رمم تطيا واجعل حياتي له سرورا مؤبدا واشكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي الولا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروف بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره ودبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت عربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل

قد شهدوا من قدما الصلوات جعلت طاوية عني المسير لرضاك حاوية به وأخجلت السيوف والرماح بما به مدحته يا ذا السماح إلي قدت بركات الله يا من عصمتني به بالله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل وتسلم في أبد عني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن وتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسد واجعل قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من محا توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع من كذا اقترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وتسلم سرمدا عني على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من شقى ولوم واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافيا النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام عليه خطري جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع

0: سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجعل حروف به خير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف وجعل حروف معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب ولي صف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي السعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا غواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي سنت لي مختاري فسرمدا عني صل بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كاف القلى مزحزحا جميعهم لغيره وذلك الشفيع ابن خير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا خبير أنفع صلاه على الذي بخدمتي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم خوارق تلوم بغير مكر إنك الباقي القديم والتقني السخط والغرورا في كل شيء واكفني الغرورا وليعب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى غير رضاك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر كفاني القادر والمقتدر ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو قدر يالله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا. وآله وصحبه وكونه لغرضه بلا أذى يكون. وصلي يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاه العظيم نظمي على رضاك يا مذيل الكظم. وصلي يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي. وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساءني كالكذب. واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين. واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفات. واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل. فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر. يا الله صلي ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلمه. قلبي بجاهه وكلي سلمي. واشهد لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن. وقد به لكلكلي وقلمي خير العلوم يا مذيل الألم. يا من جزاء العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان. صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل بجاهي مقدماتي لديك سرمدا معظماتي. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كشفت ظلمي كما به محرت ظلمي والحجاب. وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف قلوب من قلوني لسوى ما سأني يا من كفانيهم سوى. وأيس الشيطان والقبيلة مني وهب للعلم والقبول. واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى. واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي لي رب التعظيم. رب لي التعظيم جميع حرمات الله وفني الشقى والندمات. ود جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل. ود السحابة خيورا عني مع الملائك معا بالمن. بعد صلاة وسلام ورضا عليهم عنهم وقد للغرض. قد لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا. وصلي يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما. وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام. وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرد رجب يا من يقود لي به أعلى عجب. بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا. وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم وصلي يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي الرغبه فيما ترضى ورغبه عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه الشهور والسنين لي شواهد وارض لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونور الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومنادي هادية هداية للعقلاء بادية واجعل بجاه المنتقى عاداتي فوق رضا عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا تذر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب التوحيد كل مرسل وكل صاحب وخط عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماح الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتف عبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير لهب وصف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام عني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلل يا خير رازق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجلب المكارم لخلقي تزحلح المحارم إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا عذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نظمي ذا سرورا له ومن يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل ربي منبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تطلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي خدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم خطيا على رضاك قد أرحت مطيا ليقط ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افترى وكذبا يا من كفاني الشقا والقسدا ولم توجه لجياتي حسدا يا من كفاني الشقا والحسدا ولم توجه لجياتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارد عن الصحب بكم والتجهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا ليقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير قائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسلة في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يصفو ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه قدر يا من به يجري بإذن القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأسياء الأطياء القادة وصل سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا قائدا للذكرى كالمثاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام طارد كل حسود طرد الصحابة ذوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل كما جعلته ولي الأتقياء في السر والجهر عدو الأشقياء ولي به حببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من به طابت جماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مشكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأذى لي أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعنك اجعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجاتي حسني يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وطبب واشهد لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتداح أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قاد لي ما يشتهى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر صل صلاة بسلام شيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وزينة النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محى تقولا وقدت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات تملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكى والمثانيا وقدت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلى مع سلام لا يجاريه سلام وبشرا بي ذا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي كرما تجليلا وقدت لي منك جماد الأولى صل صلاة تضرد الأعداء لغير النحوية وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذوب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي ويذهب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي والرسول العلم من لي يقول علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا لي منافع رجب صل صلاة قد صفت من اللغى على نبي الله نور البلغى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له بي كتابتي بلا رد وعمري بي تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وابلي الأعوام في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولن تنفي العداء معا بسر وعلن إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومما اخترته لي يا مريد مع سلام ما له تناهي على نبي آمن وناهي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل خوفي يأتي لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاخترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوالي صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قدني قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجلك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر ويقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما يبتلي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ذري معلما ولا توجه لجهات الظلمة وسق لغيري حاسدي وعلمة يا مرحماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي اخدام لي قادا من قاد غيري لو فانقادا سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل وجعل حروفي بأفضل البشر في أبد له رضا أعلى بشر يا من وهبت لي الشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى يا من وهبت لي الشهور بشرى لي أطبتها معا والعشرى لي قط من جلا وما تكمنا ولي بدا البشر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال ساتعة أنوارها كل حجاب قاطعة مع سلام نوره يطهر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما بي تجيء الظلم مع سلام يصف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أبغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود للحديث كالآيات على الذي أعطيته مدادي مع قلام قادا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تسون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زحزح الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي يا مالكي أغراضي صفى العيوب وشفى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا واشهد اليدر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب وأجنبي صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وارفع لك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد الصلاح لي للجنان تثبت الفلاح على الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفع ذوي الإخراج قبل لكفر مع استدراج على الذي نفع ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مقري ومغمري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما ساءني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كليتي عن الشقاء وآله وكل مفد لشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا خير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب أو من قلوني ولتخلد للحليب واجعل فيوض كالكلي منيرة قلوب حزبك وأستع نوره واجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجنك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك وجب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة عن الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أثمان ما عني يبيع بلا إقالة بمفخر ربيع لك شكوري بعد حمل خالدي عن نجي أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل صلاة من أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عباك تغني وعن مناهيك معن يا مغني مع سلام ليوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن بالآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل على الذي لك توجهت سنين به وقدت للحلال والفنون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقض شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من قدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحى له شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لدي النفوق تل العلوم صل صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام العسل مع سلام ليخلد الرباح في كل ما لي تجود من مباح على الذي صيرتني خديمة وقدت لي بين الورى تقديمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وآتني التقوى ويسر لي ما عسرته على سواي شيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت فاكفني عوائقا كما أردت واكفني بوائقا وصل بالتسليم عني أبدا على الذي تكريمه ليبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل شروعي طارد الأعادي لغير النحوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدخلت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق صل صلاة بشروعي تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجعلني إلى بدر خيرا يا من به ساق لغيري ضيرا ولي بهم تلازم الخيور مصفيا بهم ممري والديور واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يدرع المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسره إخدامي له مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
1: اجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت ما لاخترته بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يشهد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الخط مع التلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي يا مبيحا صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من عاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول واجعله خدمة بلا عيوب يا عالم الظواهر والغيوب وليهب كونك لي فيه وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي قائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي واجهتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالصواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم لي وزدني منك علما يا غليم وهبت لي من فضلك العظيم ما قادني للشكر بالنظيم أعزتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو عني انغلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لنا بالصراط المستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان والتسلام وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان والتسلام وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيتا قد ضمن وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وخلد الوصول والسكون وصل يا رحمن ولتسلم على النبي العربي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف ذائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهدي أول حركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسرة يا باقيا كفيتني المضرة واكتب له في كل ما مني في ما سره يا من يسون حي فيه يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام النجال واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دوام النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلا انتهاء رشدا مع سلام لي يرود الأغبياء روضا به تندمهم يا ربيا على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جدت بالتقديم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي سخر لي جميع من لم يحبني فإنك السميع وهب لي اليوم مسؤونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

مع سلام ليخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تزحزح العيوب مع سلام ليلين القلوب بلا أذى وليخلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في مسرات تدوم يا من به له جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت لي ربيع صل صلاة لي تخلد الثمن ولي توصل بشارات الزمن مع سلام لي يخلد الصفا على الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقدت لي بدلها وبرضاك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذى فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أسنا عن نجزي والدي خيرا يكثر يا خالقا ما شئت يا مؤثر عن نجزي والدي خيرا يكثر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود صدقا في خدمي تزري الفيوض ودقا مع سلام لي يجود بالوفاء فيها على ما حمخا مخوفا مع سلام لي يجود بالوفاء فيها على ما حمحا مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسندياتي كلها عن كدر يا من بأمرهن جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهر مع عيالي وصف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن.

يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وعمد. صل صلاة كالكلي تنوير وتصلح البدن يا مصور، مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء، على المجمل الجميل البشر الحسن الأحسن معطي البشر، سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل، وابلي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا، واصم عقائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال، وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق، وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحث الصالحون قبلي، واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعات بك إنك العليم، مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل، على الذي قدت له مدادي مع قلام عادها ودادي، لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين، سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي، قدت عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال، أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا كرمتني بكونك الكريم وقدت للنصرة والتكريم، صل صلاة لا تجاريها صلاة إلى سوى نحوي تزحزح القلى، مع سلام لييسر العسير على الذي لك به انتهى المسير، سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي، واجعل به نفسي مع هوايا عونين لي بك على تقوايا، وقدهما بخير خير للجنان، وكل ياسم ولتنوي للجنان، ولتعصم القلب من الأغيار، واجعل حياتي بشرى الأخيار، واشغل غداك بسوى مضرتي، يا باقيا أبقيت لي مسرتي، لشد بشكري لك في الفرد رجب، وفي سواه يا مديما للعجب، قولي فيك اليوم لست أحصي، تنا أباق كان لي يا محسي، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صل صلاة بالأعادي تذهب لغير ما لاخترته فتذهب، مع سلام بفلاحي يعترف بلا شقاء من فيوض يغترف، على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقائك بدي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسق به مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم، يا صل صلاة خير خير جالبة لي أبدا حليبة علم حالبة، لي بسلام دائم لي يقهر كل عدو تلك لي يمهر، على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم، بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق، يا الله يا رحمن
يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني الخديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليب في الخط والتلاوة فوق الأجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن محا من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تخلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مثان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوم واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قدت لنا الرسوخ واليقين يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغا وعندك اجعلني نور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ضر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى وضرر السنين والأيام بمخجل القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجه عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء
يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سواي قائد لي ما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ماحيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليأتسوا نتنبي وابتلي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يسون للدرر وابتلي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يسون للدرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري لا تسق لي اللعين هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك جعلني سرور المتقين وابتلي التحقيق في أخذي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم وصف لغيري جالبات التهم بغير شك وبغير وهم واصرف لغيري جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي لو مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصحراء مثل دك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترده لي واهدني معلما وارفو توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب وامحو توجه الضلال والغضب إلى جهاتي واكفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصم آمين يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض
يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي وجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلى الظروف صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديما له ولي قد سلبت تقديما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلقت أفضل الإله صل صلاة لتصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم صل صلاة تدرد العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التشنيرا لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تضد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلب على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين صل صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب صل صلاة لي تخلد الثمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يذب الأقدار يصون لي مختير لي والدار
على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب ومولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك مع خيريه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب طي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من لوم صل صلاة لي حياتي تؤمن من المكاره معا يا مؤمن مع سلام يرفع الرزايا لغير ذاتي يجذب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتشكر الذي هنا أقول يا خير من يلحو له ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان ينسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمنيك خير منزل من خير منزل يصفي نزلي نفيت شكي وعداي والتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجزبي عني جندك الكرام مرادا منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع صل صلاة عمري تبشر بلا انتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكن ولا غرور يجعل خطي أنفع المرور على الذي
وابتلي محبته وقتلي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل واجعل بي أعلى رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أدخلت بيني وبين كل ما لم ترضه لي فزد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكت لي نفسي مع هوايا ولي تقود مقتضى دعوايا قدت لي الخيور من دنياك وقدت لي مع الرضا دنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وقدت للأعظم في لذاتي صل صلاة برضائي عنك تشهد لي وبازدياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يزوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النار وقدت لي الدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه من كعونا صل صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لي تديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصالا يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا جاعلا خطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لوم أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك ددت لي ألنت لي بلا أذى فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوءني مكنتني أذهب به وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير صدمة أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا
ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبد مخاصما صل صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام صارف لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وابتل الكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهبه الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير قدر وليكن بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيره في الله والذكر وأذن خير عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيها شاكر عليم باق إلي النفع قاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلي صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليأتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تزلزل ولا عدوان على الذي تسره حياتي وقدت لي بجاهي الآيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض نشكر غرضا أسكن عقائدي في التوحيد والتحي بي طريقة الوحيد والقول صدد والفؤاد نور يا منزلا قد جبت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابت لي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا من نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمآلي واجعل بي خطي يا شكور يا من له مني انتحى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضا في كل شهر واجعل الشهورا لي عبادات حوت مهورا واجعل مكاتيبي لديك يا جميل أعلى رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترض لي يقيني لشدم تعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الصدق مع الوفاء والتقم النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني به من العارين وسنت لي
سري في الدارين كما عصمتني من العارين صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبكا أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقض ولا مخوف لحقق الرجاء في كل ليال واجعل حياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعنك اجعلها أجل خير بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ورف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعنك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح وعنك اجعلني ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني عنك وعنه راض ذا زياد منك زدني علما وايضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقي ذاك أبدا إلى سوى مضرتي سقهم لغيري سوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغيري جهتي عداك واشكر تضرعي يا سميع يا واحدا ترحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن
يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ضر تصف إلى سواي بسلام يصف ما ساءني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل ولتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان صل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزحزحا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حققت للرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وشقاء يبعدان إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينحو له مدادي مشيعا بالصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما ساءني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر لي يجودان بأعلى السر على الذي تنحو له قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وامحو به قصد اللغى لخطه يا من محى معائبي بالحق محوت أن يقصد خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدهر أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس اللعين فيه حيله يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يطردان لغير ذاتي ذاته ويرشدان كليتي إليك بالرضوان بلا مقاساة ولا عدوان على الذي تنحو له نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر وضر الناب وضر عين وكلام وضرر ما حان أوياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا
بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من صانع مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واعصم بجاهي العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صلي صلاة بسلام لا انتهاء لها ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عظمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأذى والكدرا يا من بتبشيري تدول القدرا صلي صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدا على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بي خطيا ربي عندك أكبر رضوان وعند جنك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وسنتني عن الأعادي والتهم صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأشرار من التوجه إلي بليال مع سلام لي يجود بآيات على الذي حلت بجاهي العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه اللغى والنقض لعمري يا من ببشري يقضي وأيش الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة الأياد يسوءني يا من حماني بأياد واجعل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير ردي إلي يا معين مزحلحا لغير نحوي كل ما يسوء أو يضر حيث علما صلي صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بخط ذي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يجزه خيورا صافية يا من به لي أدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الردى في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل يسعدان على النبي محمد
والآل وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا. صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم. على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأن تكف الضير. إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الذكاء والولاية ولي علي ولي لين آية. واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي. هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير ذال شك. يا ذكرك هب لي ولتجب لي بالوداد ولتحمني بخير علم وسداد. جدد بي الإسلام لجد بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم. جدد بي الإسلام لجد بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم. وابتل الشروع رب الساعة يا من كفاني كدرات الساعة. حققت للشروع في العلوم يا معطي التاليف والتعليم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا. صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي. وصل من على مزحزح البراء لغير ذاتي وحياتي قبلا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وليهب ذكاء عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والطيور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا. صل صلاة باطني تجمل وظاهري ونيتي تكمل. مع سلام ليخلد الرغد وأمس ينسيني بيومي وبغد. بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب. بلا عدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي خير احتساب. على الشفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ووجه الأقدار والأوجال إلى سوى نحوي والدجال. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ رافع قد سميا. صل صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل. مع سلام ليصحح الجسد مزحزحا لغيري نحوي ذا حسد. يا قائدا لي ما حما عن فانية وقدت لي خير جماد الثانية. صل صلاة من كذات بركات تنخو بها لغيري ذات المهلكات. مع سلام ليطيب الوطن وليقود ما يوسع العطن. على الذي مدحت من رأس الحوم لسعادة الشهور وهو منكر. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ومن لكني وصف راضيا عني وارفع حجة عني قاضيا. من لك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه. صل صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني. رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر. رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد. جماله زد يا جميل واجمع لو المنى وقد له لو قمع.
جماله زد يا جميل واجمعي له المنى وقد له لو قمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل نبي وصانني وصان

له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بظهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور واف قد سميا صل صلاة لتخلد البشر تفضي إلى سواي 19 مع سلام يطرد اللغينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمدا يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذيب كل مباه لسواي يذهب وقضوا لي الدار العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظما وقضوا لي الدار العظيم الأعظم يا من به أخزيت من تعظما بلا ملاقات وغير كذر يا ذا الزمان والورى والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور كاستدراج صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على الشجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذب الشيطان والمكائدا لغير نحوي وكفي كل كائدا واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صلي صلاة ذات بشر خالد مع سلام ليسون والدي عن ضيق قبر وعذابه معا والدتي يا قاهرا لي قمعا على الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا وقبله مني كرما بجاه من فاق خلائق الإله ذي الزمن وامحو به ما سأني فيما مضى من عمري مصفيا لي المضى واجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكثا بالأفيد ودر يحمي وعيالي تاليا وسق لغيري جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصف الملوك لغير ضروري قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر كالكلي والإجماع على الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجد لعبدك وحبك الخليل بجيد له يكثر القليل وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له التوفيق في كل ليالي واجعل حياته له خير أياد
وهب له الشهور والأيام.

0: بشرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبشره ورد له الفنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا، صل صلاتك التي لا تخطر ببالدي بلاغة قد يسر. ما سلام لا يماثل سلام خلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولتغنني يا نافعي بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي. ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر ذبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي، واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا، وابلي الرغبة عن معاصي يا من كفاني طول كل عاصي، يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده، فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني، مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي. يا من له التكبير والتقديس بك انتحال غيرنا إبليس، يا من له التقديم كالتمليك عصمتني من ضرر الملوك، يا من له الخلق كما له الأمور كفيتني فضلا أذا كل أمير، يا نافعا بي كل من يزور حميتني ما ضرني وزير،
1: يا من له كن فيكون يا مليك حميت كلي عن مشقات سلوك، علمت الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك، صبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محد والقبل، صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدا، صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وأطبت الخلدا، صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع، صبرتني على امتثال أمرك سقط لغيري العدا بقهرك، قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإضلال سقط لسواي، منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات، زهدت في الحرام والمكروه بعصمتي منك مع التكريه، سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير حياتي قائدة، وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا، صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض، مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب، على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده، واشهد لي بخير خير ورضاك قد لي، وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بالذكور، وارفع حروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور. ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صل صلاة قد صفت من القدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهب لي بيمنه كن فيكون على مزحزح ذوي الاتعاب لغير نحوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لغيري ولتكن لي بكن واحفظ ياتي الستة يا حفيظ يا من له معناي واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل حياتي للنبي نافعة صلى علي أبدا وسلم علي من به فؤادي علما وهب لي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صل صلاة عن عداك تغني وعن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليب تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذهب لغيري ذاتي العيوبا وقض لقلبي الفيض والغيوبا وابلي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي وابلي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميعا سميا صل صلاة جاوز الرقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلم العربي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي القرب وقولي اسمع سمع قبول ولي الخير اجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وانشر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحمي حرمي وابن لي الحسن الحسين حافظا الذكر بي مفتكرا او لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون واظهر الحق بخطي واللسان يا من يجود لي بفوز وحسان يا ماحي الآفات والأقدار يا معطي الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها شكوري والمنالي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابت للإسكان وسنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الدلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرعواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاهه فتقت الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نغمي يا من حماني عن دواعي الكظم واجعل بجاهه العظيم نغمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعلنه لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالضر وعاصمني من الألحان واصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكثرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابه من ضرر الظفر وضر الناب على الذي واب للكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب بحق يوم عرفة وحق سائمه أعلى معرفة يا من وابت للشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة لتكون المناها وليتقود عرفات ومناها صل صلاة لتكون المناها ليتقود عرفات ومناها مع سلام يجمع المنافع لي بالذي ليس يزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذى وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيق تذيب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سميا صل صلاة أتخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي صيرتني خديما له بي وقدت لي تقديما بجاهي وسنت لي أسراري بي بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفهما ذوي القلى والنكر حقا أفهما على نبيك الكريم جاري مما له في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهادي وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني واجعل توالي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل بي نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيري ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتاب يا منزلا وهب لي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلاة شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لإجادة بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سيري ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واد لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرسيلات قد سده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

0: فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يوصى بالعطيات.
1: ومن يقل في جميع هدى موتسما